ولو قاتلكم الذين كفروا ولو قاتلكم الذين كفروا ولو قاتلكم الذين كفروا ولو قاتلكم الذين كفروا ولو قاتلكم الذين كفروا ولو قاتلكم الذين كفروا ولو قاتلكم الذين كفروا